واحدة من الأسبح كانسونيتي اللي أنا وكل اللي أفوليا إلى لهرجية الحفنة وحفنة سنين هذا بوبولاري حفنة ما سميات أنا وأحنا نحدو قوست ندقوها سبيتشالمنت متانايت اللي هو حفنة يايدو للينغوة مالتية مش تايبة الكانسونيتي مالتين وأحنا نايدو لهم اللي ما يفوش شنو ما يايدو وديك الكانسونيتا دقينيها وكل الحبيبة تانا سميها ريغولاري كارمن بسايلا من ساوت مورانك اللي هي واحدة من الكانسونيتي فافوريتي تاها ودقينيها وكل الحبيبة تانا تيريزا شكلونا من إبينغ اللي نار الحميس 18 جونيو اتي تشيلبرا الو سنينا وانتا شو أصبيه جايين من رجدة حفريد والفاميليا كلها ومن عنا وكل إسا سالفينا كينت فوق التلفون تانتني شي اسميت ما داك جا عملنيهم عندي شي ديديكاتيوني توهر انا اللوم الحميس 13 جونيو سيفير اللول من المرسى وكل تي تشيلبرا الو سنين وانتو شو أصبح جايين من الفاميليا تياو كلها ناتورالمن دوني شو أجايين من عنا وكل وقادة الهات 14 جونيو جو أتارت من ملبورن وكل تي تشيلبرا الو سنين وانتو شو أصبح جايين من الفاميليا تياو كلها ومن عنا وكل عليكم نسمعوا للمبكي وقت منسي انزو جزمني كانتا التياترو

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: البرنامج القادم البرنامج المصري.
5: ZZZ 92.3 FM
4: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما ومن خلال إذاعة 3ZZZ والبرنامج المصري، بنقدم لك كل ما هو جديد ومتنوع. بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2-3 بعد الظهر، يوم الأربعاء من 4-5 بعد الظهر، يوم الخميس من 9-10 بالليل.

ومع أولى فقرات اللقاء وشخصية الأسبوع. وشخصية هذا الأسبوع عزيزي المستمع الفنانة الجميلة الممثلة منى زكي. منى زكي مواليد 18 نوفمبر 1977 هي ممثلة مصرية قدمت العديد من المسرحيات من أبرزها كده أو كده أوكي مع الفنان هاني رمزي، كما شاركت في عدة أفلام من أهمها خالتي فرنسا مع الفنان عبلة كامل وفيلم أبو علي مع الفنان كريم عبد العزيز الذي يعتبر من أفضل أعمالها ويعزز مكانتها بين الفنانين الكبار. ولدت منى زكي في 18 نوفمبر 1977 في القاهرة وهي أصغر إخوتها. عمل والدها طبيبا بينما حازت والدتها على ماجستير في التربية الرياضية وعملت في مدارس بورسعيد لفترة. عاشت معظم سنوات طفولتها متنقلة بين الكويت وانجلترا والولايات المتحدة بسبب عمل والدها. درست الإعلام في قسم العلاقات العامة والإعلان بجامعة القاهرة. حياتها الفنية بدأت التمثيل من خلال مسرح جامعة القاهرة، وكان أول عمل فني لها مسرحية بالعربي الفصيح مع الفنان محمد صبحي. ساهمت شهرتها في السينما بأفلام ظهرت في أواخر التسعينات في إطار معروفة بموجة أفلام الكوميديا. عملت في بدايتها على صياغة مفهوم السينما النظيفة أو سينما الأسرة، حيث حرصت على تقديم أدوار الفتاة ذات الوجه الملائكي البريء مبتعدة عن الأدوار الحسية أو ذات الصفات الأخلاقية السلبية. صنعت شعبيتها من خلال أداء شخصيات الفتيات من الطبقة المتوسطة أو الشعبية في مصر، مما زاد من عدد معجبيها خاصة بين شباب الطبقة الوسطى. شاركت أيضا في فيديو كليب أغنية ابن الأصول مع الفنان نايف الزعبي عام 1997، وظهرت في إعلانات تلفزيونية مثل صابون لوكس وسيارات شيفروليه مع زوجها الفنان أحمد حلمي وشامبو بانتين، بالإضافة إلى مشاركتها في إعلان رقائق البطاطا شيبسي مع الفنان أحمد السقا. الحياة الشخصية، تزوجت عام 2002 من الفنان أحمد حلمي وأنجبت ابنتهما ليلى بعد عام. في عام 2014 أنجبت ابنها الثاني سليم ورزق بابنهما الثالث يونس في عام 2016. أعمالها كثيرة، أفلام، تلفزيون، مسرح، في الإذاعة والدبلكة. أعمالها كثيرة جدا مع جميع الممثلين والممثلات، وسنوات النشاط من 1991 حتى الآن. العمر الطويل يا منى لكي، وجود لك دايماً.

92.3 FM البرنامج المصري. خلي بالك من مناخيرك في الشتاء، بتكثر الإصابة بالإنفلونزا وتزيد نزلات البرد في فصل الشتاء، فماذا نفعل لنحمي نفوسنا؟ الإنفلونزا هي إيه؟ الإنفلونزا هي التهاب الغشاء المخاطي المبطن للأنف نتيجة الإصابة بفيروس الإنفلونزا، وإذا تمكنت من الإنسان أو حدث إهمال في علاجها تحول الفيروس إلى بكتيريا ومن ثم حدث البرد. وأعراض الإنفلونزا هي انسداد في الأنف مع حدوث رشح مائي مع ارتفاع في درجة الحرارة والشعور بالإرهاق الشديد وميل للنوم مع وجود عطس متكرر. وللإنفلونزا تأثير المبطن للأنف نتيجة الإصابة بفيروس الإنفلونزا، وإذا تمكنت من الإنسان أو حدث إهمال في علاجها تحول الفيروس إلى بكتيريا ومن ثم حدث البرد. وأعراض الإنفلونزا هي انسداد في الأنف مع حدوث رشح مائي مع ارتفاع

إذا أهمل علاج الأنفلونزا تحولت إلى برد وانسداد في الأنف مع وجود رش سميك مع الإحساس بالصداع الدائم، حيث يتحول الرش إلى صديد بفعل بكتيريا البرد، وهذا يعني أن مناعة الشخص بدأت تقل وبالتالي تمكن منه المرض. طرق الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا: فيروس الإنفلونزا موجود في كل وقت ويتعرض له الإنسان كثيراً، ولكن كلما زادت مناعته قلت الإصابة بالمرض. وتقوية المناعة تتمثل في غذاء جيد يحتوي على كل العناصر الغذائية من كربوهيدرات ودهون وبروتينات وفيتامينات، النوم لعدد ساعات كافية، فالإنسان لابد أن ينام 7 أو 8 ساعات يومياً لأن النوم بيساعد على تجديد الخلايا وبالتالي يعطي الجسم مناعة أفضل. عدم الإرهاق في شدة التعب سواء في المذاكرة أو في العمل يؤثر على صحة الإنسان العامة. عدم الاستحمام والخروج في الهواء البارد أو تخفيف الملابس وبخاصة في الفترة المتغيرة طقسيا بين الفصول. البعد قدر الإمكان عن الأماكن المزدحمة سيئة التهوية حتى لا تحدث العدوى برذاذ المريض إذا عطس أو كح. هل بتختلف طرق علاج الأنفلونزا؟ تحسين المناعة هي أفضل طرق العلاج وتستلزم نوماً جيداً لأن الإنفلونزا مرض حاد يأخذ من أسبوع حتى 10 أيام، لذلك لابد أن يستريح المريض على الأقل 3 أيام، وإهمال الراحة مع زيادة الإرهاق يؤدي إلى مضاعفات كثيرة فتتحول من إنفلونزا إلى برد ثم إلى التهاب مزمن في الجيوب الأنفية، وإذا أهملت تحولت إلى لحمية، ثم يتجه المرض بعد ذلك إلى الأماكن القريبة مثل العين أو المخ. لذلك فأكبر خطأ هو إهمال علاج الأنفلونزا. عندك ما هي أنواع الطعام التي يجب أن يمتنع عن تناولها المريض؟ هناك اعتقاد سائد بأن البيض والسمك والبصل والعدس يظهر البرد أو يؤدي لزيادته، ولكن لا توجد أبحاث علمية تؤكد ذلك، كما أن الامتناع عن شرب اللبن، الحليب أو الطعام المحفوظ فيه أثناء الإصابة بالأنفلونزا تعتبر من المعتقدات الشائعة. على العموم خلي بالك من مناخيرك في الشتاء.

92.3 FM البرنامج المصري. احنا في شهر ايه؟ شهر يونيو. شهر يونيو شهر قلب يسوع الأقدس، تذكار وجود مسامير السيد المسيح. إن القديسة هيلانا لما وجدت صليب السيد المسيح في أورشليم، وجدت معه المسامير واللوح الذي كتب عليه يسوع الناصري ملك اليهود. فالمسمار الأول عملته لجاما لفرس ابنها قسطنطين الملك يتخذه في الحروب للانتصار، والمسمار الثاني وضعته ذخيرة في القسطنطينية ثم نقل إلى فرنسا ليد الملك لويس التاسع، والمسمار الثالث ألقي في البحر حيث كانت تغرق المراكب فنجت من الغرق. وقال بعض العلماء أن المسامير كانت أربعة، منها واحد جعله الملك قسطنطين في تاجه، أما اللوح فهو الآن محفوظ في روما في كنيسة الصليب القريبة من كنيسة القديس ماري يوحنا لاتران. بركات هذه الذخائر المقدسة تكون معنا دائما. ودي كانت قصة في شهر يونيو شهر قلب يسوع الأقدس وقصة المسامير.

92.3 FM البرنامج المصري. غريبة لكن حقيقة، جسر بروكلين قصة بناء عجوبة هندسية غيرت نيويورك. الألماني جون روبلينج مصمم الجسر، كان المصمم الأصلي للجسر هو المهندس الألماني جون روبلينج، أحد رواد تصميم الجسور المعلقة الفولاذية. ولد روبلينج عام 1806 وهاجر إلى الولايات المتحدة، حيث بدأ مسيرته المهنية كمهندس مدني بعد تجارب مبكرة لم تكلل بالنجاح في الزراعة. استخدام الكابلات السلكية، اشتهر بابتكاراته في استخدام الكابلات السلكية، كما أسس مصنعا لإنتاجها وساهم في تطوير تصميم الجسور المعلقة من خلال إضافة دعامات شبكية عززت من استقرارها. حقق روبلينج نجاحات هندسية بارزة قبل أن يكلف بتصميم جسر بروكلين، إلا أنه توفى بشكل مأساوي في بداية المشروع عام 1869 بعد حادث أدى إلى إصابته بالكزاز. بعد وفاته تولى ابنه واشنطن روبلينج قيادة المشروع، مستفيدا من خبرته السابقة في العمل مع والده وفقا لما ذكره موقع هيستوري. واجه البناء تحديات كبيرة، خاصة في إنشاء القواعد الحجرية العميقة باستخدام تقنيات الضغط الهوائي، ما تسبب في إصابة العديد من العمال بما يعرف بداء الضغط، وأدى إلى وفيات وإصابات خطيرة، كما أصيب واشنطن روبلينج نفسه بالمرض مما جعله غير قادر على الحضور الميداني. فساعدته زوجته إيميلي روبلينج التي لعبت دورا محوريا في متابعة المشروع والتواصل مع المهندسين، حتى أصبحت حلقة الوصل الأساسية في إنجاز الجسر. بيعتبر جسر بروكلين أطول جسر معلق في العالم آنذاك. عند اكتماله اعتبر جسر بروكلين أطول جسر معلق في العالم آنذاك، ووصف بأنه أعجوبة الدنيا الثامنة. وبعد افتتاحه عبره مئات الألاف من المشاة خلال يوم واحد، ليصبح رمزا للتحول الحضوري في نيويورك ومهدا لاندماج اللاحق بين بروكلين ومنهاتن ضمن مدينة نيويورك الكبرى عام 1898. مين فينا شاف الجسر ده؟ أكيد كتير شافوه.

يس 92.3 اف ام البرنامج المصري. تعال معايا نسمع المعلومة دي. هناك فكرة سائدة لدى الرجال وهي أن بنات حواء لديهم طابع نكدي كبير ويعشقون المشكلات واختلاق الشجرات اليومية. وليس هذا فقط، بل يعتقدون أنهم معقدات بالفطرة، وهذا غير صحيح. فالنساء أبسط من هذا بكثير ويمكن امتلاكها بأشياء بسيطة، وهذا يعتمد على الرجل وطريقة تعاملهم في أغلب الأوقات. فإذا كنت ذكيا بشكل كبير ستسيطر على نكد زوجتك أو حبيبتك، وإذا كنت غير قادر على ذلك فعليك إعادة ترتيب حياتك وطريقتك معها. واليوم موقع إليت ديلي قدم الأمريكي قدم بعض الأشياء التي تجعلك تمتلك قلب حبيبتك أو قلب زوجتك. تقول لها إيه؟ بحبك، أنتي حب حياتي، وحشتيني، لا تنتقد الطعام الذي تبذل جهد لصنعه، حضري الشنطة حنتفسح، رسالة صباح الخير كل يوم. طبعا تقول لها صباح الخير، بلاش نتخانق، ما بحبش أشوفك زعلانة، بعد كل مشكلة هنعمل شوبينج. انتي صح، انا اللي غلط طبعا في بعض الجدلات، انا هطبخ النهارده، شكلك حلو قوي النهارده. وبكده تبعد النكد اللي بينكم. ايه رايك؟

92.3 FM البرنامج المصري. بتعد الفاكهة من أهم العناصر الغذائية التي يجب على كل فرد الاهتمام بتناولها، وذلك لاحتوائها على العديد من الفيتامينات الهامة التي يحتاجها الجسم، ولها العديد من الفوائد مثل تقوية المناعة والحفاظ على صحة البشرة والشعر. وفي هذا السياق تشير الدكتورة أخصائية التغذية العلاجية أن الغذاء هو الدواء لكل داء، وإن اهتمام الشخص بتناول الفاكهة هي التي تعطيه المزيد من الطاقة والصحة الجيدة من الأمور التي لا غنى عنها. ومن أهم الفواكه التي يجب علينا الإكثار من تناولها هو البرتقال. وتقدم أخصائية التغذية بعض فوائد البرتقال، وبتقول بيحتوي على الألياف التي تساعد في تخليص الجسم من السموم المتراكمة داخله، يساعد في الحد من الإصابة بالإمساك، يساعد في الحد من الإصابة بالسرطان نظراً لاحتوائه على بعض المواد المضادة للأكسدة، يساعد على حماية الجسم من الالتهابات، ويعد علاجاً جيداً للأشخاص الذين يعانون من الحساسية، يساعد على الحد من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار، ويخلصك من الإصابة بألم المعدة. مفيش أرخص منه، على طول انزل دلوقتي واشتري البرتقال.

ناجي 2.3 FM البرنامج المصري. والآن مع القصة. قصة الأسبوع بتقول المعلم والطالب الكسول. كان هناك طالب يدعى كريم يعرف بكسله وعدم اهتمامه بالدروس في أحد الفصول الدراسية. قرر المعلم أن يحاول تحفيزه ليكون أكثر اجتهادا. يوما ما قام المعلم بتكليف كريم بمهمة صعبة وأخبره بأنه يؤمن بقدرته على إنجازها. بعد جهد كبير ومحاولة عديدة تمكن كريم من إنجاز المهمة بنجاح. هذه القصة عزيزي المستمع تعلمنا أن الإيمان بالذات والتحفيز يمكن أن يؤديان إلى تحسين الأداء وتحقيق النجاح.

عزيزي المستمع، آخر حاجة هقولها لك هي وصية حكيم، وبعد كده هننهي البرنامج. أوصيكم بسبعة أشياء إذا حفظتها تكون سالما: لا تشارك غيورا، ولا تسأل حسودا، ولا تجاور جاهلا، ولا تناهض من هو أقوى منك، ولا تؤاخي مرائيا، ولا تصاحب بخيلا، ولا تستودع سرك أحدا. بهذه الكلمات عزيز المستمع بننهي برنامج النهاردة. Thanks for your company. Stay safe, keep listening, and keep always, always smiling. From Corinne, have a lovely afternoon and take care on the road and enjoy the rest of the day.